استعاد يسرد علي ثلاثة مثلا مسجد عرفة صلي ثلاثة وطن ملك علي ودرس ويسك من دازي ودرس الكل فريس من أي كسرة إلا أنه لم يأمن فريس كي كتا يلي نسمع أن رسول الإسعاد دين من المقيس ويسرد علي ثلاثة من بعد مزاج لكن لا يفتد بريء إذا كان بارك فقل يدارة قرر الحكم حكم قدر ليس من بريء ويأخذ أيضا مستلع سبيل